0: والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطكم
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat hari ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk dapat menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Judul khutbah pada kesempatan Jumat hari ini adalah tawakal adalah tanda jujurnya iman seorang hamba. Terkait dengan materi ini, ma'asyarul muslimin, kita akan menukilkan penjelasan para ulama tentang kedudukan tawakal terhadap iman seorang hamba. Dan untuk memulai materi khutbah ini, kita akan membacakan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengannya, yang terdapat di dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal jika benar-benar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan ayat yang kita bacakan tadi, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau menjelaskan terkait dengan ayat ini, kata beliau rahimahullahu taala, wa ja'ala at-tawakkul 'ala Allah syartun fil iman, fadalla 'ala intifa'il iman 'inda intifa'ihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawakal kepadanya adalah merupakan syarat benarnya iman, menunjukkan bahwa hilangnya iman seorang hamba itu karena hilangnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang